هادو ريكن سوشيالي وبريكا تلفونا هادو جمالين صبر حفصادو بينجهو ايك شاصادو ايك نطحف تشلو سيم صبر حفصادو بينجهو ايك شاصادو ايك نطحف تشلو دو ودي سانجي بريا تيك توكي دي بايوان ديتو هينا وارجرتن وبسيار آمد بيشتن چجوانا يان كريتا دايكو باب نيشا زارو كن خوددن السر مامو خالو متو خالتان.

راديو يدهوك جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كنتو حسبكي شأرشي في راديو يدهوك سردانا مالبرو بودكاست راديو

0: اخ برجع من وياك يا مي يا سبيت بيطلولو
1: شفا وبيدنجي جندي ماي بيجاي نهي واجش يا ديارة طابا خوب ومدارجيت كو بتشرن نري باري مري باري لاوكو حيرانا بيجيت أبين دار بين لسر كنارة بي بقرن بيدنجي يا هميت خون هميت خون نجري يا زاروك جيتيل نبلجيت دارك يدورن شفا وبيدنجي يا هميت خون.

برجو من وين يوم يوم ما يوسبيد بي شباب بيدنجيه دلي مش سنجي من فري دونا سرطاكي داركي هربستري هربستري هربستري كبرو تراشي شاركرن ريبار مراب سرخو حيوه چابت خوبا كرن بو او كيه في آوازي هو برين دارد ولورينيد او چه گلا او چه خمه كت يدلي هنا والي دسوجيني او جي دلي منه گلو يبو چابت نارينا دخو دادخينيد چابت نارينه جي لستوك هولمي نوستينه هاشمنينه هاشمنينه

بس خاباندم بيني ياشتا و اوينتني صحبت و لذتا توش بشيماني جبريش متخازي عشق و بيانا از خود ديني خلاص ايدي از سطاف كاتما نتوشي بدستام بگري نتوشيش برمبروي خلاص دوراتي توجي عشقا من هوار كججان عشق و بيانا الممجر هسر و جابت بير و جحيل و جانا بي سر و شينج عشقا مبكه و كولانا بجا دوراتي ديني بلا روندك سر جابتا ببنى سرق سرقا ببنى سلاب سلابا ببنى دريا راكي فلقان و طوفانا داشني بزاني عشق چيه اوين چيه چاوه ديني وقت عاشق جنگل خمو كلو كوبانا دا كسي دي وقتا نكر و كسكي وكي من بحق نهاوه دا جهنما عشقو بيانا.

راديو يادهوك جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كتو حسبكي شأرشيف راديو يادهوك سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكي راديو يادهوك.

هواه من قلبك يرقد دير هواه من قلبك يرقد دير هواه تأسس شعرك قبل وش أبو نتوبي بيك.